شاغت وينغ أوتر كرادي ومجرنيا فودا شا ميت من تناف مجريدو سرند تسن هارو موراتو تسن هارو مورا هرمين تيك هلاتنك فيجاتيرت لكو سلاب هونب مجريدو سرند تسن هاروم اورا كور وارو منوكت كسنم مكتستلو فيجان موكت مرادينوكو تيارتين بسانتالاشرا